الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة صلى وسلم على محمد وآتي وصله يوم القيامة استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan dan dapat rapatkan saf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhu jama'ati rak'atain. Allahu akbar. Rabbana بسم الله الرحمن الرحيم

0: حديث الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات المباركات الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله وعباد الله الصالحين. شهد الله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته وصلى الله محمد وآله يوم القيامة. Luruskan dan rapatkan saf kembali, penuhkan saf-saf di depan yang masih kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Anche Mauro. الله أكبر. في الليل ورحمة. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. ورحمة الله جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. المستقيم صراط الذي تعالى معليش. الله أكبر.

إخبار الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني وفني واشفني واهدني وعافني الله أكبر

0: Akbar.
1: السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله.